0: موز زاد فيك موز بس فيك موز بنبيع نجوم بنضيع يا دود وانت في عصوق وانت في عصوق بنبيع نجوم
1: ولا
0: وانت في عصوق في عصوق الشباب ورود علوم الكيك فوق علوم الكيك فوق لانه شوف فاجع شاي مع منت سوبر سلام دون بي اديك عادي بس اختاروا بيك في الفارتي كس اخبار بي طنط عادي الموقع طنط اسف بس شوف متوقع ومتوقع بالخوا ومتوقف على الهوا انا مستوصف ودوا